تقش بلانكا تصاحب راكا اور شنكا لملاحكا تقاقيخ ملتيوش كاتشابان تاهين كانو قاو كاشاخ شابات را اتكوبا اتكول كاتشبام كا هون كدا تيندا هون نيغوسيو تكما بونا هون روتسي لاباتش اكي هون نقشبام كا كي بلشن كا قتنا مت قاسن كي تيخ كراديو كابراكا اور تاهين كا شكول شكر واتش كا لقلاح كاروش ليف نكي كي كوتن كي كاشاكا بوبو هون روتسي لاباتش اي كارا اتشقا اتت اتكول كاتشبام كا هون كا نمبيه واتكول شبام كا هون كا لاتس بيه تكما بونا هون روتسي لاباتش كل هنا نا تيندا كل هنا نيجوسيو ناو كاشاكا بوخ ملتيوش كاتشاوا قش بيلان كاقي تصاب ركا ورشن لملاح كاتقاقيخ باش كاخو نقهو منوتو تصاب خي ورشن كاتقاقيخ

0: Ashka hunak hulhuh minuto. Wachtel hu minuto tsakawahigur shinkatra irta en kanaukashaka la voz de Titlán, meltiosh kachaba. Karakar ubika ihkova kamik hun ik. Hun ik nak nukut nak en bikach kara. Kamik hun kashaka chpamka tsokbal utskara nika kawa chokun hilal.
1: إيل رحل بين ركوش كأسلمال كيبا أقال حب رحل بين شلخيو تجخيل رن ما رأبوخ هبرق إيخ شلاش شلخيو نكاك راشو بن شلاشا كأسلمال إيق نخوص إيق بنيك خبچ إيل رقا قواج قاقن ما هبرق إيخ قس أوتس نكوتو چنكا أشا أبانيك كوت شكر شين كاك لخ شلخيو خنخوص إيخ رقا قواج تقاچ نچخر ساخ نکاتینا چقا چنکیر او ما خوب نق حککان اک ایوال سخچک نل ساخ تون رئیل چقا بیس هبرق ایخ قصر کاتیل شکلیم بطرا نخ اتوبا او تیل ترا لملخ خاف شخنی ترا نکتی رقا قبا
0: كارو خالكانو تشول خالكانو نوكاتش قباتش لو بيكا قيه كاميك إيق نهيلا ميخ نخنطاكنا نخك انكي بانكا ونقرا نخك بانيك ونقرا إلش نخ كبركا قيه تشبامكا قيه إيق خيارا ونخ ناتساتت كي تخون بيان برمونك بيتيان تخون بيان كي كو تشبامك كاسلي مال خيارا ونخ نكي تشابونان كي بان هناتش ناق انكي بيل هناتش ناق نانكا خو قاسن كي كي كوتا قاسن كي تسيبانا بيين بركولا اوارتشقا ناتشنال نوغال ريتشكي واتش نبت الكنال نقو ناتشنق مربيال تشال تشكيباتش نكبيخ نكي تشالخو ناتشنق نقو ناتشنق مبوان تشالا نكتشوخ كيخ إكارا خي أبراب نق نكي تسابو ناتشكيباتش نق نكاخون كيبان إن يتاخ كاتشكا خي أراب نق خبرك أقيخ تشقا نكي كوين كي كوتهن واقوم نكي كوين كبيخ كاتشابا خاو تكساخ خاو ربيال نكي كوين كي سول نكي كوين كي لساخي لاخو نتسالة تشنق تشبيون أوشين نكبيه كاتشاوا ويخيان كي كتون كنا تشاوا تشخراك باني كونق نكي لاش كاتشبام كا إيق كرارا خبرك أور نقاعنا كومبلاسير نوخ كاشاخ سان بيدرو لا لاغونا ماري نافيتشوك فاطمه يوسفا سانتوس نافيتشوك يا كاين كين سالودا ا سو هرمانا ماريا نافيتشوك يا كاين pues quieren escuchar el baile de la conquista con gusto lo vamos a complacer y luego viene la complacencia de Marco Antonio Cook gracias por la animación gracias por la sintonía nos escucha en San Lucas Tolimán Quiere escuchar el son original de Ecos de la Raza de los hermanos Puac, Santiago Cruz Puac, La Caída del Sol. Con usted le vamos a complacer después de la melodía del baile de la conquista. Y asimismo también agradezco la comunicación en Panimaquip, San Lucas, Tolimán, a Pablo Gómez, quien saluda a sus hijos Chino Gómez y Miguel Santiago Gómez. Y en especial también saluda al locutor Miguel Santiago Razán, que siempre no pierda la programación de 8:30 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y crearachka, colcajun, rzibam, chexpam, ka, whatsapp. Abraka, rajokan, kashach, mapla, sojuel, rubnonka, sajkij, miltio, sajabraka, chalal. Doctor Kashaka Tzahabraka Ur a Chente Bosel en San Pedro La Laguna. Urutzilabach a Chente, Meltiosh no Kaukashah en Hilameh, y Pchulah no Kba, Nak ik Utumpa Tzahabraka Ur, Shinka Lumlahka Aich, Yash Katsapuna Lumlah Aka Echkom.

نقطة شاخة بركا ورشقا ما كانت يتشميلو انتا هنكان كي ايل غرمانكي اتسانا انكي شخوبي لا غرمانك بمكا خبركا غوم لا كايدا دل سول رتسلكا كي بتش خبركا ورنك كاشاكا بوخ يتقالي لخكا يا مريح بن يا بلاسكلي رنهي لامينوخ كاشاخ ملتيوش كاتيوان

0: بتوش كده شوات رانا وشاخ راديو لابوس تي تانج سندون بونتو نويفي نقان كومبرسير لرمانو اخو سيدس الكانتون بنابخ
1: Para la honra y la gloria de nuestro Dios, en el programa Amaneciendo con...